أنا دي حي بيالنيف مني بخل يوم دي أوريتا تنيف لبرناجي مزال بورح كشوت.